0: أريد أن يعلم العالم أنني امرأة لديها ملايين الأذرع التي تمدها لتعانق ملايين العيون لكي تنظر إليه، ملايين الشفاه لكي تقبله، ملايين الآذان لكي تسمع. أريد أن يعلم العالم بأنني امرأة تشبه الهواء خفة والجبال ثقلا، امرأة مصنوعة من ماء وقصائد، مكتوبة بالدمع والابتسامات.
1: أريد أن يعلم العالم
0: بأنني ابنة الصباح وابنة النور، امرأة تخاف العتمة،
1: عتمة القلوب والضمير.
0: أريده أن يعرف بأن في كل مرة سقطت وقفت، وفي كل مرة مت عشت.